ناس بتغني بنص الليل وختمنا يا عم غروب البين الهم بناديني شو شريك في السخطة سيع انا يوم ما جيت كيف تحمل كل يصير فيك ما انا خلصت مسح صرت كله زيد وانا كله زيد وهو يكل بديش اعرف صحبة ما بتضحيش واكسجي سطر وكتب يا تريحة

رجوعيات. أناديكم أشد على أياديكم، أبوس الأرض تحت نعالكم، وأقول أفديكم وأهديكم ضياء عيني ودفء القلب أعطيكم، فمأساة

عملت دليلي عليا وما عملت عشت عليا وصمت العشب فوق قبور أسلافي أناديكم أشد على أياديكم.

وقع في واد قدوم حبه بركض ضد مبسوط سلوان فوق ايده بيت بالجون صب لي عمي فل الهموم زيد صب ونسيني عن وضع القديم حزين عرصوت ونعفت.